أنتم تسمعون أمجد وتيدي بيرز بيكنيك مباشر. أنتم تسمعون أمجد وتيدي بيرز بيكنيك مباشر.

يثرب جسمي شرط كهرباء تلاتة فاز. كل ما اشوفك بطني يكلي بحس بشدة الحزاز. نحن الكالب من حديد وانت كلبك من كزاز. نحن اتصال حقيقة الموت المش بطيئة. حلموت برصاص العيدة ام حلموت بنار صديقة. وحياتك بطل تفرق تعالها تيجي باي طريقة. هادي الدنيا مع عمرها بتسرق غير مع كم شد ناس عبيط. بحب بريق اشعل حريق هي نور هالطريق. قياس جسمه كم صديق هي الهم يصير بسيط. نحن نعيش اليوم اكثر من خمس سنين. ولاد بجيلك يا الحزين انجاني الموت دول ما يدك الباب. وعد لك رمضيفي وارحب فيه ترحيب حباب. لا تلبش فيه تلبش وين ما يروح اضل معاه. العيشة مرة جدا نحن